0: بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
1: هذا بحري
0: اوه ياه
4: انا ديانا من بتعوى ثلاجات غسالة
1: ثلاجات
4: غسالة
5: خليل البرة موت احنا هون
6: احنا الطلق
7: احنا الطلق
6: احنا الطلق
5: هذي شيوخ من الخليل طب زحلق زحلق
8: مالك
1: مالك
4: صالح ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه بصال يعيلك ايه قصات اللي بيغيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
1: ايه ايه

قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟ مو عملوا لي طلعت مظاهرات، ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الأولاد الصغار نكوا على حجز قناة.

0: حاجه بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزيه بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكله تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعه 2 11 12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. او كمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مره لازم اقنعه ان دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم اتعبد. وين
1: So last night we were in
2: Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
1: Big audience, quite a diverse audience, but a
2: Ramallah
1: audience.
2: كنا في جمهور رام الله.
1: Tomorrow we go to Nablus.
2: بكره
1: رايحين
2: على نابلس اللي هو مكان جدا مختلف عن رام الله.
1: And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
3: واكثر كمان يعني في تحفظ يعني اكبر.
1: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, this
1: potentially quite dramatic.
0: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني المنديل يعني نتفق إحنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
3: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه بس بقول لك
1: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
1: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes.
1: Perhaps, but
0: exactly.
1: Not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want. Out apologizing to everybody. خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاية تحضرني تتغير. تطلع مع أسئلة, تفكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله, عصبوا, صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلم علي. They accept me. That is a change.
3: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سامع يعني لازم تفهم انه ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منهم شيء
0: Take this 5 minutes and put some.
1: And put another 5 minutes, yeah.
5: If we practice it at some point tomorrow.
3: Maybe like.
0: Let's try to laugh, okay? It's about me.
1: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
1: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour. And it's
5: farther.
1: A storming success and we're going to kill everywhere. But that's. Kind of the point of doing this project and doing it here.
0: It's difficult to be a woman in the world generally. Especially here. Always you put filters.

0: make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
1: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
2: Yalla.
3: Yalla.
4: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات من البراكين من المسبات.
5: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the Mazad. And now we have a big, big, big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
6: زي ما انت شايف مطبات سيارات شوارع حديد
7: romantic walk, isn't it?
5: Yes, romantic, beside the wall. Sam, beside the wall. Yo, yo, Beit Awa, Beit Awa wall. Yes, do more.
7: Look at the fridges. This is fridges.
8: Fridges.
5: Thalajat, ghassalat. Thalajat, ghassalat.
7: Yes, this is the fridge.

0: انا كانت مشكلتي في المغنطه اللي الي منتهيه من زمان. هو اكثر بيصعبوا على الناس او بيحاولوا يضايقوا على الناس. انه من شهرين بحاول انه احجز موعد واسوي مغنطه، ما كانش في امكانيه. كان في اكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام، بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل. وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهرب التهريب لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهذول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, and
4: not
3: them work inside.
5: Don't have any control on this situation. Just waiting. And when I saw them with this silly hat. You know how to laugh. Even in this situation.
6: Yo!
7: Excuse me. With this hat, I was like...
8: I love the hat. Yeah, you went to the gift shop to buy hats.
9: Ladies and gentlemen.
10: صرخة شاوت انرجي هبنس
9: يلا جاهزين

0: اكثر هيك فاهم عليك في كثير ناس هون
1: ايفن ان حيفا ام نوت شور
0: وات هاو ذا ريكشن ويل بي
1: تو اكسبكت اني وان تو بي هير
0: اند جست دو ذا شو
1: الحاجه اللي هون انا بستمتع معاكم
2: ابسولوتلي
0: هذا هو
3: اسمح لنا شماس من حيفا متاسف انه اسمح لنا شماس متاسف انه انا من حيفا إيه انا جيت هون على العرض بنصيحه وبمشوره الاخصائيه النفسيه تبعتي متاسف انه عندي اخصائيه نفسانيه متاسف اني بقدر اعبر او عندي الامكانيه اني اعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال اخصائيه نفسانيه متاسف انه عندي مشاعر متاسف انه عندي مشاكل كوني ان انا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر والى اخره وكاني بتنقل من محل لمحل انا بقولش ايش انا كثير بحاجه لمساعده انا كل وقت معبى من انا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري واول حاله تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير اول حاله تنمر كانت من امي بتاسف انه عندي ام صرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل ثقتي بحالي مهزوزة مش عارف أتقبل مين أنا شكلي منيح مش منيح شو مين أنا قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك عرض أمك يعني وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي هيك شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي إجمل تقبل حالك آمن بحالك هقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش بعدين انت فنان الفنان لازم يكون مشرشح الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع لازم تعاني عشان تقدر تضحك لازم تعاني نعم اسمك وانخرى من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي في عندي مشروع راح أبلش فيه برام الله مع مجموعة إخواني وأخواتي من فلسطين من الفلسطينية أنا عارف اللي هو حمست أنا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لأنه هاي لب المعاناة روح عاني مع إخوتك وإخواتك الفلسطينية وإذ بي أنطفت ورحت مباشرة على رام الله ألط الحاجز بسهولة متأسف إن ألط الحاجز بسهولة متأسف إنه فيش عندي تصريح متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني نعم نعم أنا فخور بحالي زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش نحكي أشياء جدية عن الوطن الوطن ممنوع نضحك عليه
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
3: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
3: طبعاً احنا بحيفة نلبس هيك كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك كشي، نظارة، قميص، بنطلون شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
3: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
3: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز أسود، بنطلون راكز، بوت راكز يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة
3: يا لا انا مش زلمة
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
3: قصدي شرف ربك اسكت
4: والله العظيم
3: انا مش زلمة
4: أنا مش قصدي والله العظيم
3: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمي؟
4: أنت فاهم قصدي أنا يعني
3: أنا مش فاهم قصدك أنا مش زلمي
4: إحنا يعني
3: طب استنى شوي ناخذ نفس ناخذ نفس إيش لازم أعمل عشان أكون زلمي؟
4: مش عارف
3: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
4: والله يمكن يمسك

0: مالك؟ مالك؟ كيف هسا؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش سامع؟
1: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
2: أصحاب ريفيو أنا أعرف فيه هون
1: عبد رحم الله عبد رحم الله يلا ويقول
3: رحم الله خلص
4: مطمئن استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين
5: خلصت؟
6: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7